بروكلد يعني من اللد لبروكلين من الكنافة للدونات من بيبي لدونالد ترامب فيش فرق أنا بروكلد أسبوع كله مع العيلة والأصحاب ودعت كل شبر بهالبلاد يومين بعد ما صرت عملة رام كنت في طريقي لبلاد عمو سام جاكي نص سورية نص فلسطينية فالاحتلال شايفها كقنبلة نووية مستحيل يعطوها جنسية الحب ممنوع تحت أبارتهايد الدولة اليهودية فيلا جرين كارد وضربنا خضرة بعيد عن سمك عكا بعيد عن مسبحة يافا بعيد عن الدام بعيد عن العيلة بعيد عن المايك بعيد عن المنصة ألبوم جديد وبس سجلت أكمل بار وبالقوة جيل جديد بالراب جاي اللي مش حيعرف مين أنا شو سو الميم ميم السليماني الأغنى فقير وشو سوى خمس سنين في نيويورك وبعدني بضيع في شوارعها بس يلا مش مشكلة منا في وطني مضيع وفي الغربة ضايع 35 سنة وأنا في رحلة Every day is a journey and the journey itself is home فأنا غاد أو أنا هون بيتي هو الكون بيتي هو الكون